0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماني إيفا جابرو بولور أم إيفا جابرو بولور
0: مزالة فالينا واناو